نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
5: سعيد خفف شوي، والله كأنك تراحك حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
6: ما عليك، أنا دايما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
5: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
6: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
5: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
6: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
5: بالضبط يا سعيد، خلك واعد واترك مسافة أمان.
7: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

قصة بدايتنا استثنائية واختياركم كان سبب نجاحنا والمسيرة مستمرة فيكم وبكم. إمارات FM

0: معانا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: اليوم
2: اخ منك اخ منك
0: عندنا شيء جديد، وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لين 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: ويانا مسانا أحلى
2: اه منك
0: وانت ويانا.

موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية وأسبوعية. تميز واسمعها إمارات FM للتميز. موجة عبر الأثير.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: في أبوظبي 30-41، في دبي 30-40، الشارجة 28-40، عجمان 28-40، أم القوين 27-39، رأس الخيمة 26-38، الفجيرة 28-33.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

موجاتنا في كل مكان. الفجيرة 103.9 إمارة FM تسمع وكأنك ترى.

على مر الأعوام أجمل الأنغام. وقتنا معاكم دايما يطيب، ونستقبل مشاركاتكم بكل ترحيب على إمارات FM.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: أغاني حصرية وجديدة All the time. فقط على إمارات FM.
1: من الإمارات، من هنا تبدأ الحكاية، إنجازات تصنع وأفكار تتحول إلى واقع. في كل حلقة نكتشف جانبا جديدا من حكاية وطن ومساحة من ميادين النجاح. من الإمارات نروي القصة. ماذا لو لم يكن المستقبل موعدا ننتظره؟ ماذا لو كان المستقبل شابا يجلس الآن على مقعد دراسي، أو يقف أمام فكرة لم تكتمل بعد، أو مشروعا لفتاة شابة لا تعرف إلى أين يمكن أن يصل؟ وماذا لو أن السؤال لم يعد كيف نعد الشباب للمستقبل، وإنما كيف نمنح الشباب فرصة للمشاركة في صناعة ذلك المستقبل؟ من هذا السؤال تبدأ الحكاية، حكاية دولة لم تنظر إلى شبابها باعتبارهم جيلا سيأتي دوره غدا، بل باعتبارهم جزءا من الحاضر وشريكا في صناعة الغد. لكن متى بدأت الإمارات تنظر إلى تمكين الشباب باعتبارهم مشروعا وطنيا متكاملا؟ ولماذا لم تكتف دولة الإمارات بمنح الشباب الفرص، بل ذهبت أبعد من ذلك؟ إلى أين؟ إلى المكان الذي تصنع فيه القرارات. في عام 2016 اتخذت دولة الإمارات خطوة لافتة، اعتمد مجلس الوزراء آنذاك إنشاء مجلس الإمارات للشباب ليكون ممثلاً لتطلعات الشباب وقضاياهم، ويضم نخبة من الشباب والشابات للمساهمة في تقديم المشورة للحكومة في قضايا الشباب. لم تكن الفكرة مجرد إنشاء مجلس جديد، بل كانت فكرة مفادها أن يكون للشباب صوت، وأن يصل هذا الصوت إلى الحكومة ومتخذي القرار. تزامناً مع ذلك بدأت تتشكل المجالس الشبابية المحلية في الإمارات لتصبح قنوات مباشرة للتواصل مع الشباب والاستماع إلى أفكارهم واقتراحاتهم وتعزيز مشاركتهم في صناعة المستقبل. في نوفمبر من العام نفسه أعلنت استكمال منظومة المجالس المحلية في جميع إمارات الدولة، أي أن الفكرة لم تعد مجلساً يتحدث عن الشباب، بل أصبحت مجالس يتحدث من خلالها الشباب. وهنا ربما تكمن واحدة من أهم الأفكار في التجربة الإماراتية. التمكين الحقيقي لا يبدأ عندما نقول للشباب تحدثوا، وإنما حينما نقول لهم نحن نستمع إليكم. ولكن هل يكفي أن نستمع إلى الشباب؟ بالطبع لا، لأن الفكرة مهما كانت جميلة تحتاج إلى طريق كي تصل، وتحتاج إلى منظومة تحول الاستماع إلى عمل. لهذا في عام 2018 اعتمد مجلس الوزراء إنشاء المؤسسة الاتحادية للشباب لتتولى التنسيق مع مجالس الشباب المحلية، ووضع أجندة للأنشطة والفعاليات الشبابية ودعم المبادرات المتعلقة بهم، وإنشاء وإدارة المراكز والأندية الشبابية وتعزيز روح القيادة لدى الشباب. منصة بعد منصة، ومبادرة بعد أخرى، ومساحات تتسع، بيئات لا تكتفي بتشجيع الشباب وإنما تمنحهم أدوات الحركة ومساحات للإبداع وبرامج للتدريب والتطوير. هنا يتغير مفهوم التمكين. التمكين ليس مجرد خدمة تقدم للشباب، هي قدرة تبنى وثقة تمنح ومسؤولية تحمل وفرصة تتاح. لكن ماذا عن الحياة نفسها؟ الشاب لا يعيش داخل قاعة تدريب فقط، فهو يدرس، يعمل، يفكر في مستقبله، ويبني أسرة مستقبلية، ويبحث عن مكانه في المجتمع. لهذا جاءت الاستراتيجية الوطنية للشباب بمنظور أوسع، رحلة تمتد بين سن 15 و35، تقوم على 5 تحولات رئيسية: التعليم والعمل واتباع نمط حياة صحي وآمن والبدء في تكوين أسرة، ثم المواطنة والعمل الوطني. 5 انتقالات، لكن خلفها سؤال واحد: كيف نساعد الشاب على الانتقال من مرحلة إلى أخرى وهو أكثر معرفة، أكثر جاهزية، وأكثر قدرة، وأكثر رغبة في المشاركة؟ إذا بقي الشباب خارج غرفة القرار، من هنا جاءت فكرة أخرى في عام 2019. في يونيو من ذلك العام أصدر مجلس الوزراء قراراً بإلزامية إشراك أعضاء من فئة الشباب الإماراتي في مجالس إدارات الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية، على ألا يقل العدد عن عضو واحد، وألا يتجاوز عمر العضو الشاب 30 عاما. لم يعد الشباب يتحدثون فقط عن القرارات، أصبح بعضهم يجلس داخل المؤسسات التي تصنعها. في فبراير عام 2020 اعتمد مجلس الوزراء اختيار 33 شابا من المتقدمين لعضوية مجالس إدارات الجهات الاتحادية. 33 شابا دخلوا مساحة المسؤولية، وأصبح مطلوبا منهم أن يكونوا جزءا من تطوير حلول لملفات وقضايا وطنية. كانت العضوية تمتد من 2 إلى 3 سنوات مع تدريب مكثف على العمل الحكومي. وهنا يتغير معنى كلمة تمكين. فالتمكين ليس أن تعطي الشباب فرصة ليحضروا الاجتماعات، بل أن تعطيهم فرصة ليؤثروا في نتيجتها، أن يسمع ويسمع، أن يطرح السؤال، وأن يشارك كذلك في صناعة الإجابة. لربما يتساءل البعض: كيف تتحول الآراء المتفرقة إلى معرفة تساعد على اتخاذ القرار؟ وكيف يتم قياس احتياجات جيل يتغير بسرعة؟ هنا يأتي المسح الوطني للشباب. في إبريل عام 2022 أطلقت دولة الإمارات المسح الوطني للشباب بهدف قياس مستويات النضج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي، وجمع البيانات المتعلقة بهم في مختلف القطاعات، ووضعها أمام صناع القرار والباحثين والجهات المعنية. لماذا؟ لأن القرار الجيد يحتاج إلى معرفة، والمعرفة تحتاج إلى بيانات، والبيانات تجعل صوت الشباب أكثر من مجرد انطباع، تجعلها رقماً يمكن قراءته وقياسه، ومؤشراً قابلاً للمتابعة، ومعلومة يمكن بالتالي البناء عليها. وهنا ننتقل إلى نقطة أخرى: التمكين لا يقاس فقط بعدد المبادرات، بل أيضاً بالمواقع التي يصل إليها الشباب. تشير بيانات منشورة إلى أن أكثر من 600 شاب وشابة يشغلون مناصب قيادية في مختلف الجهات الحكومية الاتحادية. أكثر من 600، رقم يستحق التوقف. لكن السؤال ليس كم شابا وصل، السؤال الأهم: كم منهم أصبح قادرا على أن يصنع فرقا، وكم منهم سيصنع المسار الذي سيأتي من بعده الآخرون؟ من هنا تتسع الحكاية أكثر، لأن تجربة تمكين الشباب في دولة الإمارات لم تتوقف هنا، انتقلت أيضاً إلى الفضاء العربي. في عام 2017 أعلن تأسيس مركز الشباب العربي ليكون منصة إقليمية تساعد على تطوير قدرات الشباب ودعم الابتكار والإبداع في العالم العربي. لم يكن هذا المركز مجرد مساحة للقاء، بل أطلق مبادرات ومشاريع ينفذها الشباب ويتابع أثرها في دول مختلفة، منها هاكاثون الشباب العربي، وسوق مشاريع الشباب العربي، وبرنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة. أفكار مختلفة لكنها تلتقي عند هدف واحد: أن يتحول الشباب العربي من متلقي للفرص إلى صانع للفرص. في عام 2017 أطلقت كذلك مبادرة 1,000,000 مبرمج عربي بهدف تدريب 1,000,000 شاب عربي على البرمجة وتقنياتها.

لم تكن الفكرة أن يتعلم الشباب لغة البرمجة فقط، بل أن يمتلكوا أدوات تجعلهم قادرين على تغيير علاقتهم بالعمل وبالسوق وبالمستقبل. لا يكفي أن نخرج جيلا يحمل شهادة، نحتاج إلى جيل يحمل المهارات. وإذا كانت الأرض لا تكفي، فلماذا لا نذهب إلى السماء؟ في يوليو عام 2020 أطلق برنامج نوابغ الفضاء العرب ليحتضن ويرعى نخبة من المواهب والنوابغ العرب ويدربهم ويؤهلهم في علوم الفضاء وتقنياته. ثلاث مسارات رئيسة للخبراء والدراسات العليا والمواهب الشابة، لأن المعرفة تتحول إلى خبرة، والخبرة هي القادرة على صياغة المستقبل. هكذا من مجلس الشباب إلى مجالس الإدارات، ومن منصة الفرص إلى البرمجة وإلى الفضاء، تبدو الرسالة واحدة: لا تنتظر المستقبل، اصنع أدواتك للوصول إليه، لأن تمكين الشباب ليس مشروعا له نقطة نهاية، إنه مشروع يتغير كلما تغيرت الحياة وكلما ظهرت مهارات جديدة وتحديات أخرى وفرص جديدة. لهذا جاءت الأجندة الوطنية للشباب 2031، لكن هذه المرة برؤية تمتد إلى ما هو أبعد. في مايو 2024 اعتمد مجلس الوزراء الأجندة الوطنية للشباب 2031، وفي يونيو من العام نفسه أطلقتها المؤسسة الاتحادية للشباب، لأن يكون الشباب الإماراتي نموذجاً بارزاً محلياً وعالمياً في الفكر والقيم والمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسؤولية الوطنية كذلك. تقوم الأجندة على 5 توجهات: أن يكون الشاب محركاً وداعماً رئيسياً للنمو الاقتصادي، أن يساهم بفعالية في المجتمع متمسكاً بالقيم والمبادئ الإماراتية، أن يكون مؤثراً بإيجابية على الصعيد العالمي ويكون قدوة عالمية، وأن يواكب التطورات التكنولوجية ويتمكن من مهارات المستقبل، وأن يتمتع بأعلى مستويات الصحة وجودة الحياة. لكن الأجندة لا تكتفي بالتوجهات، لأن الطموح حين يتحول إلى استراتيجية يحتاج إلى مستهدفات، من بينها تأهيل ما لا يقل عن 100 شاب إماراتي لتمثيل الدولة في المنظمات والمحافل العالمية المرتبطة بالأولويات الوطنية، ومضاعفة عدد مشاريع الشباب في القطاعات الواعدة والمستقبلية، ومضاعفة عدد الشباب الإماراتيين الحاصلين على تأهيل أكاديمي ومهني يتناسب مع مهارات المستقبل واحتياجات سوق العمل. اللافت هنا أن الشباب لم يكونوا بعيدين عن صياغة هذه الأجندة، فبحسب المؤسسة الاتحادية للشباب شارك أكثر من 200 شاب وشابة في خلوة الشباب مع قيادات وصناع قرار وخبراء، وخرجت الخلوة ب233 فكرة و76 مبادرة، أدرجت أبرزها وأكثرها فعالية ضمن مسارات الأجندة الوطنية للشباب 2031. هنا تعود الفكرة إلى بدايتها: لا نتحدث عن شباب تصنع لهم السياسات، بل عن شباب يشاركون في تشكيل السياسات. جاءت السنوات التالية لتفتح مساحات جديدة. في عام 2025 استمرت منظومة المجالس الشبابية وتوسعت المشاركة في المجالات المجتمعية والإنسانية، وفي عام 2026 ظهرت عناوين جديدة: الاقتصاد وريادة الأعمال والوعي المالي والجاهزية للمستقبل. من بين المبادرات التي شهدها العام مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال، إلى جانب برنامج المستشارين الماليين الشباب، ليصبح الحديث عن تمكين الشباب مرتبطاً أيضاً بقدرتهم على فهم الاقتصاد وإدارة المال وتأسيس المشاريع. ولكن ماذا عن الجاهزية الوطنية؟ هنا نتوقف مع عنوان محلي الطابع: غطاريف. برنامج أطلقته المؤسسة الاتحادية للشباب في 2026. هذا البرنامج يستهدف حديثي التخرج من الثانوية العامة ويجمع بين المعرفة الوطنية والمهارات المستقبلية والقيم التي تعزز الجاهزية للحياة الأسرية والأكاديمية

0: والمهنية. في سبتمبر 2026 تبدأ المرحلة الأولى من البرنامج. لا يعود الاستعداد للمستقبل مجرد مادة دراسية، يصبح معرفة وتدريبا ومهارة وبناء شخصية. من اللافت أن هذه الرحلة كلها تكشف عن شيء واحد: تمكين الشباب في دولة الإمارات لم يبنى على مبادرة واحدة، بل على طبقات متراكمة للاستماع والمشاركة، للتدريب وصناعة القرار، وتمكين المهارات. بعد كل هذه السنوات والمبادرات، بتنا نعرف حقيقة ماذا يمكن لشباب الإمارات أن يفعلوا لأنفسهم ولمجتمعهم ولوطنهم وللعالم. ما نسميه اليوم تمكين الشباب سيقرأه التاريخ غدا باسم آخر مختلف، ليس مجرد تمكين، هي بداية مستقبل وصناعة مسبقة. من الإمارات، سلسلة وثائقية، إعداد وتقديم هيثم حمدان، إخراج خالد الشامسي.
1: من السادس إلى السابع من أكتوبر تستقبل أبوظبي أكبر معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم، AI Everything أبوظبي. تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنك.
2: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي،
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: عرض السرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس، تطبق الشروط.
6: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: يسعد صباحكم بكل خير مستمعينا وحياكم الله في صباح جديد والجمعة الجميلة المباركة يا رب العالمين عليكم. خلاص يا الويك أنت يا مرحبا بالويك أنت مستمعينا. اليوم في كلمة للوطن حبيت أنها تكون التوعوية، بمعنى أن اليوم ومع التطور اللي قاعدين نشوفه وزيادة الوعي حتى عند الصغار، فصار الوعي واجب. أنك تقول ما كنت أعرف، يعني أنت ما كنت مهتم أنك تعرف، هذا ما يعفيك من الخطأ أنك تقول ما كنت أعرف، خصوصا مع كل يعني كل مجالات الوعي اللي قاعدة توصل لكل شخص، فالوعي هني واجب. زين شمس شو تكلمين عن الوعي؟ بقول لكم بس كوثر صباح الخير كوثر، تعلي لي صوت الميكروفون عشان اسمع. مستمعينا، الوطن ما يحتاج منا أنا نقول كل شيء فيه كامل وتمام وما فيه شيء، لأن الكمال لله وحده، لكن الوطن يستحق منا شيء وايد مهم أهم، أنك تتكلم عنه باحترام. وطنك دايما تتكلم عنه باحترام، هذا الوعي نزرعه ونغرسه في عيالنا من وهم أطفال. تكلم عن بلادك، تكلم عن بلادك باحترام. إذا شفت تقصير تكلم، إذا شفت خطأ تقدر تنتقد، وإذا عندك ملاحظة وما بقول لك لا تسكت عنها، لكن ركزوا، لكن اسأل نفسك قبل ما تقول التقصير أو الخطأ أو الملاحظة، اسأل نفسك هالسؤال، أنت تريد تصلح ولا بس تبغى تنشر المشكلة وتزودها؟ لأن في فرق كبير بين إذا كان هدفك الإصلاح فأنت توجه هني كلامك أو ملاحظتك أو انتقادك لمن يملك الإصلاح، للجهة المعنية مو لعامة الناس. وعندنا والله الله الحمد يعني في الإمارات هالفكرة مو بجديدة، ومن وراء هالفكرة انتشرت بعد سياسة ثقافة احترام القانون وعدم الانجراف وراء الإشاعات، أو كل حتى المسج أنت لو وصلك أنت مسؤول إذا بتعيد توصيل النشرة مرة ثانية ولا لا، وما في شيء اسمه ما كنت أعرف. مثل ما قلت لكم هذا صار مع تطور العصر واجب علينا، وعلينا تكون أهل تجاه أبنائنا. نحن في مجتمع وهذا الشيء يزيد خصوصية ويخلي الموضوع هذا مو بغريب أنت يوم بتنتقد ما تروح تكتب على السوشيال ميديا شيء، تروح للجهة المعنية، والجهة المعنية عندها ترى منصات خاصة فيها. أقول لك ليش ما تروح بعيد، إحنا لأن هذه القيمة أو هذه العادة موجودة دائما في مجتمع جذورة قبلية. من زمان كان للميلس مكانته، الناس كانت تدخل على الشيخ تعرض حاجتها، تقول شكواها، وتطرح المشكلة اللي تخص أهل المنطقة، وكان الشيخ بدوره يسمع للناس، يسألهم، يشوف مصالحهم، ويسعى في حل قضاياهم. الجميل أن اليوم نحن في 2026 وليه اليوم نشوف هالشيء موجود، ونشوف الحرص على نظل للميلس عندنا أكثر من مجرد مكان نتجمع فيه. الميلس كان ولا زال مسار للكلام ومسار للحل. اليوم تغيرت يمكن بعض الأدوات، لكن الفكرة نفسها ما تغيرت. صار عندنا جهات مختصة، منصات، قنوات للشكاوي وقنوات للملاحظات، وكل موضوع تقريبا له باب تقدر أنك تدقه وتسأل أو توجه ملاحظتك فيه. لأن المشكلة يوم توصل للجهة المعنية ممكن بسرعة تتحول لحل، أو ممكن بسرعة تحصل لها حل، لكن يوم تعقها بين الناس بلا وجهة محددة، هني ممكن تتحول من مشكلة كانت تحتاج لحل أو لإصلاح إلى تذمر ينتقل من شخص لشخص، وكل واحد يضيف عليها شيء ويضيف عليها يدلو بدلوة فيها، وهني تظهر الفوضى، تظهر الإشاعة، تنتشر السلبية. يوم تسأل حد شخبارك ما يتحمد ربه ويقول الحمد لله، وشوف شوف كيف يعني مداخل الشيء اللي يدمرك من وين هيك، من وين، من كلمة. دائما ممكن تتحول هذه المشاكل إذا الحل حل قابل للتطبيق فورا، أو إلى تذمر مثل ما قلت من شخص لشخص. وهني الفرق، النقد المسؤول يبني، النقد المسؤول يبني، والاستهزاء ما يصلح شيء، يزيد المشكلة. وحب الوطن ما يعني أنك ما تشوف أخطاء أو تغار على بلادك. حب الوطن أنك إذا شفت أي مشكلة، أي نقد، أي شيء، أنت بنفسك تحاول تصلحه أو تصلحها بالطريقة اللي تحفظ فيها حقك وتحفظ فيها مكانة وطنك. عشان تي أول ما بديت وياكم قلت لكم احترام الوطن، تتكلم دايما عن الوطن باحترام، هذه وايد يمكن نحن نقدرها هني في الإمارات، ونشوفها إش كثر تخلي الإنسان راقي في حديثه ويزيد انتماءه ويزيد حبه لبلاده، لأن تعلم أن الوطن يحترم، لأن الوطن مو موضوع عابر على وسائل التواصل. الوطن بيتنا، بيتنا الكبير، وإذا احتاج بيتنا لإصلاح نصلحه، ما نوقف عند الباب ونعيبه قدام الناس، صح ولا لا؟ لكن نتكلم عنه دائما بالمكانة اللي تليق به. وهذه كانت اليوم يعني رسالتي في كلمة للوطن، أن الإيجابية والوعي واحترام الوطن مو شيء تكميلي ولا شيء راقي زيادة، هذا واجب، واجب على كل إنسان أن يلتزم فيه ويؤديه بكل صدق. وربي يحفظنا ويحفظ كل بلاد الناس يا رب العالمين، ويحفظ الإمارات دائما بالأمن والأمان والاستقرار والازدهار اللي قاعدين نعيشه كل يوم في بلاد الخير في الإمارات.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي؟ يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/marriott. تطبق الشروط والأحكام.
1: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
2: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيك فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: يوم جديد والأمل يزيد، ودامك تزرع الخير بتحصد اللي يسرك أكيد. أحلى صباح. قبل لا تحرك خل عينك على دربك.
4: خلي عينك على دربك، وبإذن الله دائما توصلون إلى وجهاتكم سالمين. اسمحوا لنا نصبح على زميلتنا مريم محمد من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، تطلعنا على حركة السير والمرور والطرقات في العاصمة أبوظبي. مريم، يسعد صباحك بالخير.
5: صباحك عزيزتي،
4: طمنين عنك. الحمد لله.
5: الحمد لله جزاك الله خير.
4: الحمد لله، عساك تدوم بخير يا رب. تفضلي.
5: وياك ان شاء الله. اولا صباح سعيد لكم جميعا بالنسبه للحركه الحاليه، وكما تم موافقه من وزاره العمليات المركزيه لانسيابيه الحركه على جميع الطرقات الخارجيه من والى العاصمه. كثافه مركبات في ساعات الذروه الاولى في منطقه المدارس في شارع الشيخ راشد بن سعيد وشارع سلطان بن زايد الاول، ايضا المتجهين نحو الكورنيش هناك كثافه مركبات على شارع الخليج العربي، وكثافة مركبات امتدادا من جسر مصفح ومجمع جسور بالاتجاه للداخل. أيضا على مداخل جزيرة أبوظبي هناك كثافة مركبات على جسر المقطع وجسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة بالاتجاه للداخل. الحوادث المرورية والله الحمد لم يتم وفاتنا بأي حادث مروري معرقل لحركة السير. في الختام ننوه الأخوة السائقين بأن رقم 999 هي للحالات الطارئة فقط، و901 للحالات الغير طارئة. أتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة وخالية من الحوادث. كل الشكر لكم، صباحكم سعيد إن شاء الله.
4: يسعد صباحك، شكرا جزيلا لك. كانت معنا مريم محمد من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. مستمعينا درب السلامة وين ما كنتم.

0: خذها ببساطة وعيش يومك بقناعة. أحلى صباح. فكر ما يباله وانتو في كارديو.
1: يسعد صباحكم بالخير وحياكم الله مستمعينا، راح نكون وياكم خلال الساعتين هذول ان شاء الله لساعة 9 من استوديوهاتنا في امارات اف ام ومن عاصمتنا الحبيبه ابو ظبي الى كل مكان تسمعونا من خلاله. يسعد صباحكم بالخير وياكم شمس السعدي، ومن الاخراج والتنفيذ الجميله كوثر احمد، وهذا برنامج احلى صباح، يعني دائما صباحاتكم حلوه. صباح الخير يا ادريس، امس افتقدناك يا استاذ ادريس، بس كنتني ام عبد الرحمن. يسعد صباحك بالخير والنور والسرور يا رب العالمين. مصطفى كامل يا صباحك خير، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اي اغنيه تسالين عنها اللي الحين غناها راشد ولا اللي قبلها؟ محمد فخر

0: الصبح الساعة 7، أوكي؟ عندك دوام، موعد مقابلة الساعة 7. كم منبه بتحط في تليفونك عشان تضمن أنك تقوم؟ هذا غير أنك ممكن تخبر بعد أهلك كلهم، فجأة تحصل كل واحد دي. هو قال لكم كلكم وعوني وهو بعد راقد. إنزين، بس نضبط المنبه على التليفون. فيعني كم منبه تحطون؟ يعني بقول لكم مثال عشان أبدأ بنفسي. تحطوا مثلا 6 6 و5 6 و10 6 و4 لين 7 إلا ربع، وتوصلون بعد 7. طيب أنا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20. أكمل؟ والله هذه كلها عندي منبهات أحطها، بس معها ما... لين ما توصل؟ لا بس أكيد طبعا، أنا على فكرة أقوم قبل المنبه صدقوني، بس عشان نلحق على برنامج الصباحي. كم عاد عندكم؟ يلا شيكوا على تليفوناتكم. البرشلونية أهلا وسهلا، 10 صح؟ أنت ما تحتاجين العشرة لكن زيادة تأكيد صح؟ صباح الخير يا مساعد، حياك الله وأهلا وسهلا بك وبكل أهلنا وأحبابنا في الكويت الشقيقة الحبيبة. إدريس، أحلى شيء أصلي الفير وأرتب نفسي إلى أن إلى وقت الدوام. كفو عليك والله، ها أكثر شيء يعطي النشاط.
1: أنا قبل المنبه،
0: قولي لي المنبه تحطين الساعة كم أنتي؟
1: أنا حطه الساعة 4.
0: هي لأن أنتي تكوني موجودة هني الساعة 5. كم واحد تحطين كوثر؟
1: 3. وليش قبل المنبه؟
0: قبل المنبه فيه ثقة، فيه ثقة، فيه ثقة. أنا أخاف عندي فوبيا، أخاف فحط الاحتياط. الحين قدامك عديتهم طلعوا 20
1: ما شاء الله،
0: والله أن نومي خفيف، بس كيف وصلت 20؟ ما متعاقدة مثلا لو تروح لتشنومو عندك برنامج هوا. الله الله
1: الله.
0: البرشلونية 6 6 ونص، 56 دقيقة 7. تقومين قبلهم برشلونية ولا؟ إدريس الساعة البيولوجية، ما شاء الله عليك يا إدريس، تسمع أذان الفير تقوم تصلي ومنك تستعد لدوامك وليومك. عاد اللي عنده منبهات وايد بد زين، لو هو قاعد بروحه بالغرفة لحد وياه بعد في الغرفة أظن الطابق كله بيقوم وحضرته بعد نايم. في منبهات القديمة هذه اللي كانت ترنترتي مثل جرس، يا الله هاي تجيب لك صدمة، تجيب لك تروما من أول الصبح. مو برشلونية، شو برشلونية؟ أنا أسفة لو كنت أقرأ الاسم غلط، ممكن بلوشية. أوه سوري، يعني كيف من وين يكتب برشلونية؟ لحظة، أنت حاطة القلب ومعه أصفر، فأنا توقعت هذا العلم. سوري. البلوشية، حيا الله في بيت ومرحبا بك في أحلى صباح، واسمحي لي ترى هاي بعد من تخاريف الصبح، اسمحي لي البلوشية ونعم فيك. إنزين، عندي منبهات بس مو بكلها حق النوم، ها هم هذا موضوع ثاني. زكية، يسعد صباحك بالخير، عندي 7 منبهات. يلا قولي لي كم وكم وكم وكم، وتقومين قبلهم كلهم ولا؟ يلا خبرونا وسمعينا حرب المنبهات اللي نعيشها كل يوم في حياتنا. كم منبه تحط في تليفونك عشان تضمن أنك تقوم؟ تحط منبه واحد وخلاص، شخصية قيادية ما شاء الله، ولا 3 4؟ في ناس عندهم 20 وفي ناس 10. اليوم نبغى نعرف منو عنده أكبر عدد من المنبهات في تليفونه عشان بس يصحى ما بعد.

0: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
1: أتملك بيت أحلامي،
2: أسوق سيارة أحلامي،
1: أطلع إجازة أحلامي،
2: وتبني مستقبل الأحلام
0: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
3: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في وست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في وست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
4: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيك فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
5: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200,000 نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirsmbd.com/mariotbonvoy.
6: بنك الإمارات دبي الوطني.
7: ابدأ بيومك بحسن نية وخل روحك إيجابية. أحلى صباح.

حياكم الله مستمعينا ويسعد صباحكم بكل خير. تركناكم ويا حرب المنبهات، وإذا لازم تقوم ساعة مثلا 6 الصبح كمنبه بتحط في تليفونك عشان تضمن أنك تقوم في الموعد المحدد. منبه واحد وخلاص، يعني 6:30 مثلا، 6:00 6:15، ولا تحط 6:00 6:05 6:15 6:30 6:35، كم واحد تحط في من المنبهات على التليفون. وبعدين تدخل عد في مفاوضات رسمية ويا النوم كل 5 دقائق، بس بزيد شوية، بس أكرر 5 دقائق بس، أي اللي يقول سنوز 5 دقائق بس، هاي تستوي 10 وفجأة تستوي الموعد راح. منو عنده أكبر عدد من التنبيهات أو المنبه في تليفونه عشان يقوم؟ وهل هو نومه ثقيل، تعتقد أن نومك ثقيل فعشان تشي حاط منبهات وايد، ولا أنت من النوع اللي تحاتي ولازم توصل على الموعد وتقلق شوي فزيادة تأكيد بحط؟ أنا قلت لكم قبل شوي كم واحد حطيت، وأنتوا خلاص سمعتوا استروا علينا. كنت جميلا ترى الوجود جميلة، يسعد صباحك بالخير. يقول واحد يكفي، وأعمل له سنود تخلي له وقت 10 دقائق ويرن مرتين أو أكثر كل 10 دقائق. الله، تعرف أن الحركة تخليك تخرب نومك، لأنك راح تقوم بعد 10 دقائق وانت نحسان أكثر من أول مرة رن فيها المنبه. مو بل أنا اللي أقول، مرة شي كان عندنا دراسة قلناها. سنوز واحد يكفي. صباح الخير سوزان السعدي، يسعد صباحك بالخير يا سوزان. كم منبه حاطة في تليفونك يا سوزان عشان تقومي الصبح؟ منبه واحد وأفز أول ما يرن من أم حمدة. كفى عليك والله. بخبركم مستمعينا في ظاهرة اسمها خمول النوم. نوم بعد شو خمول في النوم؟ ترى النوم خمول. يقولكم حالة، هذه الحالة يكون فيها التشويش والثقل، شي تحس انك ثقيل تبى تنام وضعف الانتباه، تقول كلام. الأمهات أكثر شيء أحس يعانون من هالشيء، في نص الليل عاد يدخل من الباب في سالفة بداها أوريدي وانتي نايمة، فتقومين عشان تكملين السالفة، هو أصلا بادي الموضوع من على الباب وانتي في سابع نومة. انزين، فيقول لي فيها حالة التشويش أو الثقل أو ضعف الانتباه اللي نحس فيها مباشرة أول ما نقوم في النوم من النوم. هذه ممكن تكون أقوى إذا صحينا من نوم عميق، يعني دورة النوم ما اكتملت. وين راشد؟ كنا مرة نتكلم عن دورة النوم 90 دقيقة ولا 60. راشد خلينا نسأله تشتغل هناك. زين، أيضا تكرار أنك كل ما منو كان اللي كل شوي حط سنوز؟ منو؟ كنت جميلا. الغفوة، هذه زر تكرار الغفوة، مو بالضرورة أنه يعطيك نوم إضافي مريح. انتبه، أنت تدخل في جولات قصيرة جدا من النوم والصحوة والاستيقاظ. ويقولكم الباحثون لما درسوا فعلا كيف هالشيء يؤثر، الغفوة هاي تؤثر على جودة النوم، اكتشفوا أن الموضوع متعب ويخرب جودة نومك. أما إذا كنت أنت من جماعة 5 منبهات، 6:00 6:05 6:10 6:15، ترى في شيء اسمه خمول النوم. مخك ما ينتقل دائما من النوم إلى الصحوة بضغطة زر، عشان تجي. يمكن المشكلة مو بأن المنبه ما صحاك أو قوامك مرقادك، المشكلة أنك كل شوي تقول لمخك وأنت نايم قوم، لا أرقد، قوم، لا برقد شوي. تتعب هالحوار، يتعب مخك أول الصبح. انزين، في ناس نومهم عميق جدا ما شاء الله، البيت كله يصحى على منبههم وهم كمل عادي، وبعدين يوم يصحى من النوم ياخذ وقت
ما أدري يستوعب إنه على كوكب الأرض، ما أدري يستوعب إنه في المريخ، بس شي طالع يطالع الفراغ وما يرد. في ناس شي كأنه جاي من رحلة فضائية. كنت راقد يا ابني قوم. في ناس تنش على طول، يعني ما تحتاج تاخذ هذا الوقت. في ناس الوقت هذا يوصل معاهم لساعة وأكثر. في ناس على طول فورا أول ما يدق المنبه يصحصح ويقوم أموره تمام. صباح الخير، صباح الخير عليكم جميعا. بس هذا كان سلامتكم من دون منبه، كفو عليك. أبدا أبدا، ها ولا حتى احتمال 10% أنه ممكن تروح عليك نومة. صباح الزهر، يسعد صباحك بالزهر والورد، والله يوفقكم يا رب العالمين. يا إيه، مش دائما عرفونا على اسمكم عشان نتشرف بكم. روح لفاصل قصير تشونه وراتين.

0: تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تبى بالضبط. وزيدك من الشعر بيت ما بمطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدما. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصا ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
1: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم. خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئاً ورقياً يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xalhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 219 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقند وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 من أكتوبر 2026 حتى 28 من فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
3: بنك الإمارات دبي الوطني.
4: بين الفكرة والإنجاز قرار، وبعدها يبتدي المشوار. أحلى صباح. أخبار من مختلف الميادين جمعناها لك في عناوين.
5: إذن جولة في صحيفة الاتحاد وأبرز العناوين. بداية مستمعينا، رئيس الدولة يحضر أفراح الكمدة والبواردي والشيوخ أيضا سمو الشيخ منصور في تغطية للمناسبة ضمن صحيفة الاتحاد. خمستاش مفتش قضائي يؤدون اليمين القانونية أمام سمو الشيخ محمد بن راشد وسموه ترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة. أيضا عين سموه مروان بن غليطة رئيسا لمجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية. منصور بن زايد ووزير العدل الأردني استعرض سبل تعزيز العلاقات وتطوير التعاون خير للبلدين. تحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين كانت أحد أهم محاور اللقاء.

سلطان بن أحمد القاسمي ترأس اجتماع مجلس القضاء وتطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية ومواصلة مسيرة العمل في خدمة العدالة وترسيخ سيادة القانون. أيضا سمو الشيخ سلطان القاسمي يترأس اجتماع الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، وسموه توحيد اللوائح وسلم رواتب الكادر الإداري في عدد من الجامعات والأكاديميات. الإمارات الخيرية تبحث الارتقاء بجودة الخدمات الإنسانية وترسيخ مكانة رأس الخيمة علامة بارزة في العمل الإنساني.

أيضاً مستمعينا ينعقد برعاية منصور بن زايد في الفترة من 6 ولغاية 8 أكتوبر الأسبوع العالمي للغذاء، يعود إلى أبوظبي بمشاركة دولية قياسية. لكم نبذة عن طبعاً هذا الأسبوع، راح يكون فيه 42,000 متر مربع مساحة الحدث، يعني السنة بيكون زيادة 25% عن عام 2025، مو بس المساحة لكن أيضا 2580 عارض وعلامة تجارية راح يشاركون في الفعاليات بزيادة تقدر ب 18%. أيضا نمو ملحوظ لهذا الأسبوع من خلال المشاركات والمتحدثين، وأيضا رح يكون في 92 دولة تشارك في الفعاليات بزيادة 23% عن 2025، من بينها بيكون في 26 دولة جديدة تشارك للمرة الأولى. أيضا من عناوين صحيفة الاتحاد، سمو الشيخ حمدان بن زايد اطلع على جهود مكافحة المخدرات وتطوير قطاع الخيول العربية وسموه حماية أمن المجتمع وسلامة أفراده. أيضا مواجهة خطر المخدرات مسؤولية وطنية مشتركة، وعبر أيضا سموه عن تكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة ومختلف مؤسسات المجتمع. أيضا إطلاق النسخة الجديدة من مجموعة أبوظبي للاستدامة، طبعا تجربة أبوظبي في إدارة مصايد الأسماك مثال على أهمية الشراكة والعمل القائم على البيانات. رح يكون أسبوع في غاية الأهمية، أكيد أسبوع العالمي للغذاء. وبرعاية هزاع بن زايد ختامي مهرجان العين لسباق الهجن ينطلق يوم السبت، وسموه دعم الهجن والمحافظة على الموروث الإماراتي الأصيل، والأجيال الجديدة يواصلون في مهرجان العين لسباقات الهجن الإسهام في دعم رياضة الهجن والمحافظة على الموروث الإماراتي الأصيل وتعزيز حضوره لدى الأجيال الجديدة، امتدادا لنهج المغفور للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. انطلاق أعمال المؤتمر العالمي لطب الإدمان في هولندا برئاسة الإمارات. توسيع شبكة جراحات اليوم الواحد في 6 مراكز جديدة لبرجيل في الإمارات والسعودية. أيضا مستمعينا، قمة أبوظبي للبنية التحتية بدأت بالفعل في جولة عالمية للترويج لنجاح قمة أبوظبي للبنية التحتية في 2026 في ميونخ، واستعرضت فرص لمشاريع في الإمارة بقيمة 56 مليار دولار. محمد علي الشرفة، تسريع تطوير البنية التحتية اللي ترسم ملامح المشهد العمراني للإمارة. الاتحاد النسائي، مستمعينا، الاتحاد النسائي العام يعلن بدء إعداد مسار الوقاية من المخدرات ضمن مبادرة النبض السيبراني للمرأة والأسرة، ورح تكون في ورش توعوية وتعزيز وعي الأسرة بأساليب الاستدراج لحماية أبنائهم، تعتبر هذه نقطة في غاية الأهمية أيضا، وحماية الأسرة وسلامة النشأ مسؤولية وطنية، والنبض السيبراني للمرأة والأسرة مسار
الوقاية من المخدرات وتأهيل 200 مدربة والوصول إلى ما يزيد على 600,000 مستفيد. وختاما مستمعينا وبمشاركة 121 دولة و205 منظمات دولية، مؤتمر الأمم المتحدة يختتم أعماله بإعلان أبو ظبي. 18 مادة و67 فقرة وإطار للعمل الجماعي المشترك تضمنها الإعلان، و61 تعهدا محددا بإطار زمني لتحويل مخرجات المؤتمر إلى إجراءات ملموسة حتى 2031. كما عقد وزير العدل أكثر من 20 اجتماع ثنائي لتعزيز الشراكات القانونية والقضائية الدولية. هذا كان فيما يتعلق بمؤتمر الأمم المتحدة وإعلان أبو ظبي. أنا قلت لكم أخيرا، بس خليني أضيف لكم هالخبر الجميل. أبو ظبي تطلق إطار المدن الصديقة للأسرة، ويتضمن الإطار 63 مبادرة ترتقي بجودة الحياة وتضع احتياجات الأسر في صميم تصميم المدن وتطوير المجتمعات أكثر شمولا وملائمة للأسرة. إذن هذه كانت أبرز عناويننا لصحيفة الاتحاد لهذا اليوم.

0: من السادس إلى السابع من أكتوبر تستقبل أبو ظبي أكبر معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم AI Everything أبو ظبي. تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنيك.
1: صباح الخير أبو ظبي، الأجواء الصحية مبشرة، في كارفور بنرتب الممرات ومناطق الكاشير وبنقرب لكم الخيارات الأفضل، والعلامة التغذوية موجودة على أكثر من 660 منتج، وفي مزارع العين بنقلل نسبة السكر في بعض المنتجات، وعلى طلبات مارت فالخيارات الصحية صارت أوضح وأسهل تلقونها، وتوقعاتنا للفترة الجاية أصح، نحتفي بالأبطال اللي يخلون أبو ظبي أصح، الحياة الصحية في أبو ظبي، منو بطلنا الجاي؟
2: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس.

0: شروط.
1: بنك الإمارات دبي الوطني.
2: ابدأ بالأهم خطوة بخطوة وكل شيء راح يتم. أحلى صباح. اللي يدري يدري، بس أنت تدري؟

نقول من جديد صباحكم الصباحي الورد والتفاحي، صباحكم صباحين لا مغبر ولا شين، صباحا يطرد الفقر وصباحا يوفي الدين، ويا صباح الطش والرش وماي الورد اللي مبرد في الغرش، يا صباح الكحل في العين، ويا صباح الناس مرة وصباحكم مرتين. يلا يلا اللي يدري يدري واللي ما يدري يلا بنخبركم اليوم. يمكن استوى الموقف وياكم من قبل، توقف في البيت مثلا تدور على المفتاح وتلقاك وانت قاعد تدور شو تقول بصوت مسموع، المفتاح المفتاح وين حطيت المفتاح؟ أقول لكم عن نفسي، النظارة النظارة وين حطيت النظارة؟ آخر شيء طلعت على راسي فوق. بس ليش ليش هالشيء يستوي؟ ليش يوم ندور على الشيء نقول بصوت مسموع الشيء اللي نحن ندور عليه؟ يعني بيسمعنا ويرد مثلا المفتاح المفتاح وين حطيت المفتاح، وتفتح الدرج وبعد بصوت تقول لا ما بهني، تروح الغرفة أنا متأكد أني حطيته هني بصوت، ها تكلم حد بس ما في حد، وبعدين يمكن توقف لحظة وتقول أنا ليش أصلاً أكلم عمري؟ ترى قاعد ما حد موجود. الغريب مسمعينا أنك يمكن من غير ما تدري قاعد تساعد مخك أنه يدور ويتذكر وياك، لأنك قاعد تعطي له إشارات بالكلام، والعقل يفهم من الكلام أنت على شو تدور، فيبدأ يركز أكثر معك. ما قلنا مرة أنه إذا أنت دائما تذكر شيء سلبي في شخصيتك أو شيء السلبي في حياتك، فهذا هو اللي يسمعه مخك ويترجمه وتعيش فيه، حتى لو كان غلط، حتى لو كنت أنت تقولها بطريقة سخرية أو مزح، المخ ما عنده مزح ولا ما مزح، المخ يتعامل مع كل إشارة بمنتهى الوضوح. فأنت يوم تدور المفتاح وين حطيت المفتاح، يا مفتاح يا مفتاح، بعدين تقول حطيته هني ولا هني، وتوقف شوية تقول ليش قاعد تتكلم أنا عمري شو صار فيني. هذه واحدة من أسرار المخ اللي يدور فيها معاك. في باحثين في علم النفس، واحد الله يسلمكم اسمه غاري لوبيان والثاني اسمه دانييل سوينغلي، سووا تجربة حلوة بسيطة وذكية، خلوا الناس يدورون على أشياء بين مجموعة من الصور، تخيلوا مجموعة من الصور، فمرة يرددون بصمت ومرة وهم يكررون اسم الشيء اللي يدورون عليه. يعني كان من ضمن الصور مثلا كان في صورة موزة فشو كانوا يسمون هم يدورون عليها؟ موز موز موز، وهو يدور بين برتقال وين برتقال وين برتقال، كان يستخدم صوته. فشافوا ان النتيجة كانت في ظروف معينة الناس اللي كانوا ينطقون اسم الشيء اللي يدورون عليه كانوا يلقونه أسرع بشكل أسرع من اللي الفريق اللي كان يدور على الشيء بس ممنوع يتكلم في سره، بس يقول موز موز من دون ما يتحرك. أما اللي كان يتكلم ويسمع حصلوا الشيء اللي يدورون عليه بشكل أسرع. ولماذا؟ ليش؟ لأن لما نقول مثلا مفتاح، الكلمة مو بس تطلع من الفم، هي

تساعد على تنشيط الصورة اللي مخك يعرفها عن المفتاح، شكله، ملامحه، والشيء اللي المفروض عينك تدور عليه من بين كل الأوبجكت أو الأشياء الموجودة قدامك. كأنك وسط زحمة الأشياء الموجودة قدامك تقول لمخك أمر أو رسالة. هذا هو الهدف، لا تتشتت، أدور على شيء واحد، هذا هو شكله ومواصفاته، لا تتشتت. ويهي لا تتشتت، عدنا ملكة التشتتات. الأطرف اللي حصلوا الباحثين بعد يوم درسوا الموضوع لاحقا من خلال حركة العين، حصلوا أن نطق اسم الشيء اللي ندور عليه ممكن يساعد عملية البحث البصري نفسها. يعني مو بس عقلك يدور وعينك تسمع، حتى عينك تسمع. صباح الخير، وين كم عينك تسمع، أذنك تسمع، وعينك تشوف. قالوا يعني هذه العملية تساعد البحث البصري نفسها أيضا، تقويها أكثر، بس في شرط لطيف وجميل، مو بصعب. الكلام ما يسوي يعني أثر السحر، يعني أول ما تقول وين المفتاح بيقولك شبيك لبيك، أنا هني موجود أزقرك، يلا وين أنا هني. إذا قلت اسم الشيء وأنت أصلا ما تعرف شكله، حد قال لك روح يبلي المفتاح، أو حد قال هاي تستوي دائما، عرفت ليش دائما الأمهات يون يقولون أبا الشيء الفلاني، تقول لا موجود في السدة على اليمين فوق ما أدري شو تحت ما أدري شو، يروح ويرد ألف مرة، وبعدين أنت تروح أنت وأنا نروح مرة واحدة ونحطها أكوها ما شفته، قال لا ما شفته، كيف أنت تعرفينه؟ يمكن لها علاقة بأنه يكون ما يعرف شكل الشيء اللي هو يدور عليه مثلا. فإذا قلت اسم الشيء وأنت أصلا ما تعرف شكله شو، فما رح تظهر لك فجأة قدرة خارقة على أنك تحصل هالشيء. الفائدة تكون أقوى لما الكلمة تستحضر في مخك صورة واضحة للشيء اللي أنت تدور عنه. والموضوع مو بس في الأشياء الضايعة، لاحظ نفسك يوم تكون عندك مثلا 10 مهمات قاعد تسويها في نفس الوقت، شو تقول بصوت مسموع؟ أوكي، أول شيء أرد على رسالة، بعدين بأخذ الملف، بعدين أطلع، لحظة قبل ما أطلع من البيت التليفون والمحفظة والمفتاح، تقولهم لفظيا. أنت هني مو بقاعد تسولف مع نفسك من الفراغ، الكلام ممكن يتحول بالفعل إلى أداة لتنظيم الانتباه والذاكرة والسلوك. وعشان تجي الكلام مع النفس له اسم يدرس في علم النفس ويدرسه علماء النفس للطلاب، الكلام الموجه للنفس. والباحثين يقولون أن في دراسات أن استخدام الصوت أثناء بعض مهام الذاكرة يساعد على تطوير الأداء وأداء أفضل. يعني المرة الجاية يوم تشوف واحد في البيت يمشي ويقول نظارتي نظارتي وين نظارتي، لا تقولون يعني خير منو تكلم، بسم الله الرحمن الرحيم شوفيك. يمكن هو فعليا قاعد يستخدم واحدة من أبسط الأدوات اللي عند الإنسان لتنظيم فكرة، وهو صوتك. صوتك ينظم فكرك وتفكيرك. والحين سؤال لكم، لما يضيع منكم شيء وتدورون عليه بصمت، ولا لازم كل البيت يعرف شو الشيء اللي ضاع منكم، تكون عملية بحث جماعي؟ خبرونا كيف تدورون على الشيء اللي ضايع منكم. في بعد دعاء، اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين ضالتي. يلا اترياكم على إمارات FM لايف على تيك توك أو عبر الرسائل النصية 3666.

0: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
1: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيج فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

0: بنك الإمارات دبي الوطني.
1: خلك دوم متجدد والكل فرصة مستعد. أحلى صباح. قصص تجمعنا، إنجازات تلهمنا، لأنها

مستمعينا اليوم يلا خلينا نفتح بما ان اليوم الجمعه نفتح اجنده ابو ظبي في شهر اكتوبر. وباخذ كل الفعاليات وباخذ يمكن ابرز الفعاليات. اذا افتتحنا اجنده ابو ظبي لاول اسبوعين من اكتوبر بنلاحظ شيء وايد ملفت. موضوع مو بكثرة الفعاليات وبس، لكن كأن كل فعالية تقول لنا هني بنحط طاقتنا للمستقبل. نبدأ من 5 أكتوبر، شو رأيكم؟ طبعا منتدى التعليم أولا أكيد هذا بيكون مع زميلي راشد عتيج. منتدى التعليم أولا رح يكون يعني للطلبة، معلمين، أولياء أمور، صناع قرار، والفكرة تبدأ من الأساس. إذا تبغي تبني المستقبل أبدأ دايما بالإنسان. بعدها بيكون يوم 6 أكتوبر رح ينطلق بإذن الله عالم الذكاء الاصطناعي في أبوظبي. رح تكون في شركات عالمية وأيضا شركات ناشئة، ورح يكون في مستثمرين وجهات حكومية ومبدعين ومبتكرين. لكن السؤال هالمرة مو بشو يقدر يسوي الذكاء الاصطناعي، لا، السؤال صار كيف نحوله إلى شيء نستخدمه فعلا في حياتنا وفي اقتصادنا وفي خدمتنا. في اليوم نفسه أيضا نتكلم عن يوم 6 أكتوبر، في نفس اليوم رح يبدأ الأسبوع العالمي للغذاء، واليوم تطرقنا في أبرز العناوين عن هذه الفعالية. رح يكون فيها دول تشارك فيها الأسبوع العالمي للغذاء. وهني ننتقل لسؤال مختلف تماما لكن بنفس أهمية التكنولوجيا، كيف نضمن غذاء المستقبل؟ زراعة ذكية، أمن غذائي، تصنيع، حتى إذا كنت مزارع محلي أو عندك مزرعة، وأيضا الاستدامة راح تكون موجودة في أسبوع العالمي للغذاء. بعدها بأسبوع تقريبا بنوصل للصناعة والاستثمار والفرص الجديدة اللي تبني حولها في أبوظبي. الجميل لما نحط هالمشهد كله عدال بعضه، يعني بيكون في تعليم، في تقنيات، في غذاء، في صناعة، مجالات وايد مختلفة جدا، لكن الاتجاه كله واحد، انك ما تنتظر المستقبل وتشوف شو بيك في الغد، شو يبن لك، شو الغد يترياك فيه، شو عنده، لا، انت تجهز له الانسان وتبني له المعرفة وتخلق الفرص قبل لا يوصل المستقبل وشو بيجيب وياها المستقبل. فهذه أجندة سريعة لأول أسبوعين بإذن الله من شهر أكتوبر. فلو حد فيكم عنده اهتمام لأي من هاي الفعاليات تقدرون تتابعونها من يوم قلنا 5 أكتوبر التعليم أولا، 6 أكتوبر عالم الذكاء الاصطناعي، وأيضا أسبوع الغذاء العالمي. وسلامتكم.

0: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
1: أتملك بيت أحلامي،
2: أسوق سيارة أحلامي،
1: أطلع إجازة أحلامي
2: وتبني مستقبل الأحلام
0: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
3: مركز برجيل لرعاية الثدي ضمن شبكة معهد برجيل للأورام، معتمد رسميا من دائرة الصحة بأبوظبي كمركز تميز في رعاية سرطان الثدي. نقدم لك رعاية متكاملة من الفحوصات المتقدمة والتصوير للتشخيص المتخصص في اليوم نفسه، ضمن رحلة علاج شاملة بإشراف نخبة من المتخصصين. مركز برجيل لرعاية الثدي، أنت محور رعايتنا. للحجز 02-777-3444 أو عبر تطبيق برجيل هيلث.
4: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2XL Home نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن، لتمنح منزلك دفئاً ورقياً يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك.

0: أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xalhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: بنك الإمارات دبي الوطني.
2: فكرة مر أغنية تطربك وتسر، وبين هالاثنين صباحنا وياك مستمر. أحلى صباح. نتفق بالإجماع ويمكن نختلف، فيلا اجتماع.
3: يلا اجتماع لو سمحتوا، ولين ما دائما في ناس تتأخر تجي عشان تدخل كل الناس تشوفها. فقبل ما نبدأ اجتماعنا ونحن نتريا اللي جاهز يجهز للاجتماع، خليني أخبركم عن بنك الإمارات دبي الإسلامي وبطاقة MLCNBD نون 1 فيزا الائتمانية، أتمت عامها الثاني، وطبعا احتفالا بهذه المناسبة يقدم لكم بنك الإمارات دبي الوطني هذا العام. تقدر اليوم تقدم طلب انك تحصل على هذه الفيزا، وبينحط لك 250 درهم عند الموافقة على اصدار البطاقة، بالاضافة ل 500 درهم كميزة ترحيبية، يعني حوالي 730 درهم عشان تبدأ تجربتك. وطبعا البطاقة بدون اي رسوم لمدة عام نون 1، وتقدر من خلالها بعد تسترد 20% عبر منصات نون، وبتحصل أيضا على كل شهر على 3 تذاكر سينما مجانية، وكل هذا بدون أي رسوم وتطبق الشروط والأحكام. يلا جشت وصلتوا، نبدأ اجتماعنا. حمد صباح الخير يا حمد، ايش حالك يا حمد؟ الحربي صباحك بالخير. اسمي شمس السعدي. اوكي اجتماعنا الله يسلمكم اليوم بنتكلم فيه، ما احب اسوي اجتماعات ولا احضر اجتماعات. يلا اجتماعنا اليوم بنتكلم فيه عن الجهد اللي ما حد يشوفه في كل بيت، في شغل نشوفه، يعني الطبخة شفنا الطبخة، الترتيب شفنا المكان مترتب، بتوصل شيء بيوصل للطرف الآخر، بتروح بتشتري مشتريات ولا شيء، هم بعد معروف منو اللي راح واشترى أو منو اللي طبخ اليوم الطبخة الحلوة هذه. بس في شغل ثاني ما ينشاف، من اللي يتذكر أن موعد الدكتور قريب، من ينتبه أن في غرض من أغراض البيت خلاص قريب بيخلص فلازم نيب منه، من يتابع مواعيد المدرسة والمناسبات، ويمكن مو بس مناسبات المدارس، حتى مناسباتكم الخاصة، يعرف أعياد ميلادكم كلكم، وهو اللي يذكر الجميع ويتعنى يمكن بعد ويبكي دائما. الفواتير هالشهر، فاتورة الكهرباء كم، شهر طافة كم، منو اللي يعرف في كل بيت في واحد هو اللي يعرف كل سوالف. من طول الوقت في طول الوقت في راسه هالإنسان قائمة أشياء لازم ما ينساها، فهو قاعد طول الوقت هو اللي يذكرنا بالأشياء اللي محتاجينها، هو اللي يذكرنا بمواعيدنا، هو اللي كل شيء يعني تحت عينه. في علم النفس الشخص هذا اللي في رأسه قائمة الأشياء اللي لازم ما ينساها يسمونه يتحمل العبء الذهني، منتل لود. اوكي منتل لود، الله يعينهم. والعبء الذهني مو بتنفيذ المهمه نفسها، يعني مو بقول راح وطبخ، لكن اللي وجه ووفر الاشياء اللي بتحتاجها للطبخ، هو مو تنفيذ المهمه نفسها بس، هو التفكير فيها قبل ما تصير،

التخطيط لها، تذكرها تذكرها ومتابعتها لين ما تخلص. يعني ممكن شخص يقول بس قول لي شو أسوي وأنا بسوي. هني السؤال، منو اللي عليه مسؤولية إنه يعرف أصلاً شو لازم نسوي؟ لأن أحياناً أكثر شخص تعبان في البيت ومو بالضرورة أكثر شخص يتحرك. يمكن يكون الشخص اللي دائماً تفكيره شغال وما يوقف أبداً عن إدارة البيت. وسؤالنا في اجتماعنا اليوم، في بيوتكم هل الجهد غير المرئي موزع بينكم كلكم، ولا في شخص واحد هو دائماً المسؤول يعرف كم فاتورة الكهرباء، كم فاتورة التليفون، الغاز خلص ولا ما خلص، يبدلوا الغاز، في ماي ما في ماي، أغراض البيت موجودة، منو هل هالشيء موزع بيننا كلنا، ولا الواقع المرير اللي يقول إن في شخص واحد بس هو اللي يقع عليه توزيع المهام والتفكير في المهام وشايل أغلب المنتل لود، العبء الذهني، إشي براسه مسكين بعدين وما حد حاس فيه. ها اليوم باكم تفكرون في هذا الشخص، خصوصا أن اليوم ويكند. هيا نقرأ. يسعد صباحكم بالخير يا بن مجرن، حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي بطاقة اللي تونا كنا نقول عنها، والله حمد توها مفتوحة عندي في الصفحة، ما الحمد لله. إمارس إن بي دي نون، اسمها نون ون، نون ون فيزا. إنزين إن صباح الورد، بن مجرن يسعد صباحك، صباح السعادة، جمعة طيبة. نبي شيء، نسينا الفواتير. عيل شافي، أنت الشخص اللي في البيت يتحمل هذا العبء. ياسين حياك الله. الله لاتي أختي الله يحفظها، هي الشخص اللي تتذكر كل شيء، وأنا بعد حتى رفض أختي يا الله يبارك فيها يا رب العالمين، هي اللي تتذكر كل شيء. هايبرتي. احتمال الشخص الوسط في البيت كله، الوسط ولا الوسطاني يا إدريس، المرئي والغير مرئي كله عند أخوي الكبير، الله يحمي لكم يا رب ويحفظه يبارك فيه يا رب العالمين. أحمد صباح الورد حياك الله. اي والله تحملناها، اللي يكتب لنا الأجر. شافي ربي يكتب لكم الأجر، والله أنتم المضحين. آخر شيء تتحولون من مخلوقات لطيفة تتوحشون، قلت يا رب ليش توحشوا، ما كانوا شيء مساكين من كثر العبء الذهني المنتل لود اللي عليهم. وكنا حولهم شو نقول، إذا خبرنا شو نسوي ونحن بنسوي. فاليوم تحية من القلب لكل شخص في كل بيت يعرف نفسه وإحنا نعرفه، يهتم بكل التفاصيل ويتذكر كل المواعيد وكل المناسبات وكل الخطط وكل الأمور اللي محتاج متابعة يقدر يتابعها. وفي أجمل بعد أنه فوق هذا وهذا يحافظ دائما على أن تكون في مساحة جميلة تجمع كل أهل البيت، فهذا إنسان نعمة من رب العالمين الحمد لله عليها، الحمد لله عليها. فيلا محضر الاجتماع قبل ما نخلص ونروح لكوثر، محضر اجتماعنا اليوم زين، يلا طرشيها لي. اليوم محضرنا محضر الاجتماع، اتفقنا ان شغل البيت مو بس الشيء اللي نشوفه وننسى الناس اللي قدموه، في شغل يبدا قبل التنفيذ بوقت، واحد يتذكر يخطط يرتب ويتابع. وعشان نخفف من العبء الذهني عليه، مو كفايه ان احنا نقول للشخص قول لي بس شو اسوي وانا بسويه،
لا يا حبيبي هذه حجة تهرب. فالأفضل أن كل واحد في البيت تكون عنده مسؤوليات كاملة يعرفها ويتذكرها ويتابعها من دون ما ينتظر من حد أنه يذكره بهذه المسؤوليات. والقرار قرار الاجتماع خلونا لا نوزع المهام وبس، خلونا أيضا نوزع مسؤولية التفكير في هذه المهام بعد. والله يعطيكم العافية وربي يحفظ كل شخص في البيت يتحمل العبء الذهني هذا.

0: أبوظبي الإسلامي، يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
1: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 219 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقند وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 من أكتوبر 2026 حتى 28 من فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
2: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirsmbd.com/mariotbonvoy.
3: بنك الإمارات دبي الوطني.
4: كلمة بمنتهى الذوق تشرح الخاطر وترفع قدرك فوق. أحلى صباح لنك على البال حاضر. هذه رسالتي لك من الخاطر في ظرف أبيض.
5: وطبعا تعقيبا على موضوعنا، الشخص اللي دائما يقع على كاهلة التفكير والتذكير والتخطيط والترتيب والمتابعة وموجود في كل بيت، الله لا يحرمنا منهم أبدا، اليوم ظرف أبيض لهم. في ناس نعطيهم من وقتنا ومن اهتمامنا ومن وقفتنا وياهم، وأحيانا حتى من راحتنا، مو بس الجسدية، حتى من راحة بالنا. نعطي مرة ومرتين وعشرة وعشرين، لكن مع الوقت نكتشف شيء مو بلين هناك. نكتشف أن اللي نعطيه صار ينظر إليه عطائنا هذا على أنه شيء مفروغ منه. عطائك بعد ما تحول للمساعدة استوى واجب عليك، ما عاد نشوف التعب اللي وراه ولا الوقت ولا حتى النية الطيبة. وهني السؤال اللي بنسأله، هل يستحق العطاء شخص ما يقدر العطاء معتبره واجب عليك؟ يمكن المشكلة مو في العطاء نفسه، يمكن المشكلة يوم نستمر نعطي بنفس الطريقة لشخص تعود بس إنه ياخذ ولا مرة يعطي، هو دائما اللي ياخذ، ياخذ راحة البال، ياخذ الرفاهية، ياخذ حل المشكلة، ياخذ الراحة من المجهود البدني، الراحة من التفكير، ياخذ ياخذ ياخذ ومن غير ما ينتبه لقيمة الشيء اللي يوصله أو اللي ياخذه. لأن في فرق كبير بين أنك تعطي لأن هذا طبعك، وبين أنك تستنزف وتستنزف نفسك عشان تثبت أنك إنسان طيب. التقدير مو بلازم يكون رد الجميل بالجميل، ولا هدية مقابل هدية. أحيانا يمكن كلمة تكفي، أنا مقدر اللي أنت تسويه عشاني، أنا مقدر. وممكن ما تكون كلمة، ممكن سلوكك يدل على هذه الكلمة. أحيانا حتى يعني الكلمة مو بضرورية، يكفي أنك تحس أن الشخص اللي أنت تعطيه له دائما ما أعتبر أن طيبتك هذه واجب عليك. من شي نقول لك لا تندم على خير قدمته أبدا، لأنه في النهاية هي معاملة بينك وبين رب العالمين. ولا تندم على الخير اللي تقدمه، لأن العطاء

يقول الكثير عنك أنت، شخص اللي يعطي يصعب وصفه. شو بتوصفه ولا بشو بتوصفه؟ لكن في نفس الوقت مهم أنك تعرف وين تحط العطاء، وين تعطي، وحق منو تعطي. لأن الشيء الثمين إذا اعتاد عليه الإنسان كل يوم من دون حتى ما يعرف قيمته متروس، ما يعرف كم استلزم سعر أو جهد، أو ينسى في يوم من الأيام أن الشيء اللي هو ياخذه هذا هو ناسي قيمته، ينسى أن هذا كان هدية أصلا منك مو بواجب، مع الوقت يعتبره فرض عليك، وينسى أنه كان من الأساس هدية. لذلك يوم تعطي أعطي بحب، ويوم تأخذ خذ بحب، وخلي التقدير دائما صلة الوصل بين العطاء والمعطي، ووجه كل عطائك نيتك في أولها وتاليها لله سبحانه وتعالى.

0: حياك
1: بأحلى صباح من 7 لين 9 من الاثنين لين الجمعة على إمارات FM دوم وياك.

0: نوصل لمحطتنا الأخيرة. بذكركم بلولو هايبر ماركت. لولو تقدم لكم تخفيضات الأيام الأربعة الكبرى. صار كم يوم أسألكم شو هي الأربعة الأيام الكبرى؟ استعدوا لأكبر العروض وأفضل التخفيضات من 1 لين 4 أكتوبر يوم 2 أكتوبر. تقدرون تستمتعون بعروض مميزة على جميع الفئات وبأسعار لا تنافس العروض متوفرة في جميع فروع لولو في أنحاء دولة الإمارات. فلا تفوتوا تخفيضات الأيام الأربعة الكبرى 1 2 3 4 أكتوبر ووفروا طبعا واستمتعوا بمشترياتكم. مستمعينا لهنا نكون وصلت وياكم الى ختام مشوارنا الصباحي. اتمنى ان نكون قدمنا شيء يسعدكم وسمحونا على القصور. واتمنى لكم يوم جمعه مبارك واجازه نهايه اسبوع جميله باذن الله. ونشوفكم الاسبوع القادم على خير. كنا وياكم في هذه الرحله الصباحيه. أنا شمس السعدي ومن الإخراج والتنفيذ كوثر أحمد. وهذا أحلى صباح فمان الله.
1: هذا البرنامج برعاية
2: بنك الإمارات دبي الوطني.

0: الإمارات
1: اف ام.
2: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
0: تو اكس ال هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: من 6 إلى 7 أكتوبر تستقبل أبو ظبي أكبر معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم، AI Everything أبو ظبي. تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس مسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من 6 إلى 7 أكتوبر في مركز أدنيك.
4: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيك فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
5: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان، زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملا في الحياة.
6: فخورين بالإمارات.
7: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
6: فخورين بالإمارات.

0: واقف وتأخرت طلبيتك
1: هاي
0: هي الغايتة تسمع أغنيتك على إمارات FM.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على ابو ظبي FM.

0: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
1: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 219 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقند وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 من أكتوبر 2026 حتى 28 من فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
2: حالة الطقس في إمارات الدولة.
3: أبوظبي 30-41، في دبي 30-40، الشارجة 28-40، عجمان 28-40، أم القوين 27-39، رأس الخيمة 26-38، الفجيرة 28-33.
1: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

逃避。من أبو ظبي دار الظبي تسمعون على التردد 95 95.5

0: زاد كونكت 2026 يومي 12 و13 أكتوبر في مركز أدنك أبوظبي. التقوا بقادة الأعمال والمصنعين والمستثمرين والجهات الحكومية وخبراء الصناعة الذين يساهمون في رسم ملامح المرحلة المقبلة من النمو في أبوظبي والمنطقة. اكتشفوا أفكاراً وشراكاتاً وفرصاً جديدة في الصناعة والتجارة والتكنولوجيا. سجلوا الآن عبر kzconnect.com.
1: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriottbonvoy.
2: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: راس الخيمة 88.5
1: إمارات FM. تسمع وكأنك ترى.

عرفنا انك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رسالة امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا انك مو طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
1: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
0: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
1: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
0: والإعداد؟
1: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
2: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيج فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: نصيحة ديكور من هومز أر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
4: نحن وياك وعلى مودك بنلقاك. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل وقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه علي ماشي قدامك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيج فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى.

0: الصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
0: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيج فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
3: أي موضوع؟
2: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
3: هي تذكرت، أنا موافق.
2: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
3: من الآخر.
2: من الآخر، آراء مختلفة
4: وموضوع واحد يجمعنا.
2: نسمعكم،
4: نناقشكم،
2: وانتم جزء من السالفة.
4: من الآخر،
2: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
4: لا تلف ولا تدور،
2: قولها من الآخر.
4: من الآخر.
5: فخورين بالإمارات.
6: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
5: فخورين بالإمارات.

روعة الاختيار في امتزاج الأغاني وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM، الموجة الصح.

0: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيك فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirsmbd.com/marriottbonvoy.
0: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيك فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
2: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
7: سعيد، خفف شوي، والله كأنك تراحك حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
8: ما عليك، أنا دايما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
7: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
8: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
7: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد، غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
8: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
7: بالضبط يا سعيد، خلك واعد واترك مسافة أمان.
9: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM.

0: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيج فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriott-bonvoy.
0: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيج فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

0: اسمع، حس واستمتع. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيك فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
1: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيك فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
4: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
3: خليجي 27 على ابو ظبي FM.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: في أبوظبي 30-41، في دبي 30-40، الشارجة 28-40، عجمان 28-40، أم القوين 27-39، رأس الخيمة 26-38، الفجيرة 28-33.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
2: فخورين بالإمارات.
3: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
2: فخورين بالإمارات.

عرفنا انك ما تاخرت، الشارع ازدحم فجاه ومع هذا تفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رساله امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعه الشمس. وعرفنا انك ما طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبغى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطه صرنا جزء منكم، وفي كل لحظه نحن وياكم. احلى صباح من الاثنين لين الجمعه، من 7 لين 9 مباشره على إمارات FM.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
5: سعيد خفف شوي، والله كأنك تلاحق حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
6: ما عليك، أنا دايما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
5: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
6: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
5: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
6: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
5: بالضبط يا سعيد، خلك واعي واترك مسافة أمان.
7: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم، بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملاً.

0: أغنيتك لما تحبها
1: أحبك كثر ما قالوا
0: من تسمعها
2: يا سلام
0: تبدأ تدندنها وتشاركها وتهديها إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
3: جيت بزعل عليك وناوين بالخصام وكل ما في خفوقي بس أزعل عليك يعني روح واروح واسري ليل الظلام بس من يوم شفت

0: الساعة الآن 12:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2X.
2: مستمعين الكرام، تنضم الآن إذاعة أبوظبي وإذاعة إمارات FM إلى إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي في بث موحد للفترة الدينية المصاحبة لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة. هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، يتلو على مسامعنا الآن القارئ وليد المرزوقي ضمن برنامج الحناجر المواطنة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ما يتيسر له من آيات الله البينات.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ وليد المرزوقي ضمن برنامج الحناجر المواطنة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ما تيسر له من آيات الله البينات. بس

0: العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار.

0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، رواه مسلم.
1: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي. أيها الإخوة المؤمنون، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أذن لي صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبو ظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت. هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي.

0: برحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار.

0: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. يرتل علينا القارئ الشيخ علاء المزجاجي ما يتيسر له من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: رتل علينا القارئ الشيخ علاء المزجاجي ما تيسر له من آيات الله البينات.

0: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. ننتقل بكم الآن أعزائي المستمعين في إذاعة خارجية، وذلك لنقل شعائر خطبتي صلاة.
1: طيب الله ثراه بمنطقة زعبيل بدبي. خطيب الجمعة لهذا اليوم هو فضيلة الأستاذ أحمد الزاهد، وخطبته بعنوان المعلم. وخطيب الاحتياط وفضيلة الشيخ أحمد عبد العزيز آل مالك. نسقت لهذه الفترة الدينية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة. وسيرفع الأذان المؤذن الشيخ نواف البلوشي. والآن مشاهدينا ومتابعينا من كل مكان، سيصعد خطيب الجمعة إلى المنبر لبدء خطبته بإذن الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله، الحمد لله الذي رفع للمعلمين قدرهم وأجزل ثوابهم وأجرهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، وزوجاته الطاهرات العفيفات أمهات المؤمنين، ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي أولاً بتقوى الله تعالى القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،

أيها المؤمنون، بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين نرفع تحية إجلال وإكبار لمن شرف الله عملهم وعظم رسالتهم حتى جاوز فضلهم ثناء الناس وشكرهم. فمهنة التعليم من أشرف المهن، فهي مهنة الأنبياء والأتقياء. تأملوا هذا المشهد القرآني البديع، حين وقف موسى كليم الله عليه السلام بين يدي الخضر، موقف المتعلم من معلمه، فقال بأدب جم وخلق رفيع: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فاستأذن معلمه في صحبته وأقر بحاجته إلى علمه ومعرفته. فيا أيها المعلم، هذه منزلة رسالتك، فليكن أول ما تستصحبه فيها أن تجعل جهودك خالصة لوجه الله، فإن العمل يعظم بالنية ويبقى أثره بصدق الطوية. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فاحتسب الأجر عند ربك، واستبشر بقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: من علم علما فله أجر من عمل به. واحرص على أن تكون لطلابك قدوة، فلهم في سلوكك أسوة، يتعلمون من سمتك كما يتعلمون من درسك. فإن استقمت استقاموا، وإن ملت مالوا. قال أحد الآباء لمعلم أولاده: ليكن أول ما تبدأ به من تربية أبنائي تهذيب نفسك، فإن أعينهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما استحسنت، والقبيح عندهم ما استقبحت. وحذاري، ثم حذاري أيها المعلم، أن تدعوهم إلى خلق وتخالفه، أو تنهاهم عن أمر وتأتيه، فإن الدرس قد ينسى. أما القدوة الصالحة فإنها تبقى ولا تمحى. وتذكر أيها المعلم الفاضل أن قوة علمك وتمكنك في مادتك وحسن تحضيرك مما يعزز مكانتك ويعظم نفعك ويعمق في نفوس طلابك أثرك. ألم يقل الله تعالى في محكم تنزيله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا والله لا يستوون. فاحرص أن تفيد طلابك من علمك، عاملهم كما تعامل أولادك، وكن بهم رحيما. فإن الله قدم الرحمة على العلم، فقال: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. واقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم، الذي وصف أحد الصحابة تعليمه فقال: بأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، أي من تهرني، ولا ضربني ولا شتمني. فاجعل الحكمة أساس توجيهك، والرفق سبيل تعليمك، فإن الله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فكم من طالب أصلحته كلمة طيبة، وكم من همة أحياها تشجيع صادق، وكم من متعثر أقامه معلم حكيم، حتى بلغ من النجاح مكانة يفخر معلمه بها. فما أبهج المعلم حين يرى ثمرة غرسه بعد أعوام في كفاءة متميزة تسهم في بناء مجتمعها وخدمة وطنها. يا أيها الذين آمنوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد،
فيا طالب العلم، يا بني، يا من شرفك الله وكرمك ويسر لك أسباب تعلمك، تحلى بجميل أخلاقك بين يدي معلمك، وأصغ إليه بجوارحك، وإياك وما يشوش على زملائك أو يزعج أستاذك. كن حريصاً على التعلم، مقبلاً عليه بهمة وحسن سؤال، فإن السؤال نصف العلم. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: كيف أصبت هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. فلا تستحي أن تستفسر عما أشكل عليك، فلا ينال العلم مستحٍ من السؤال ولا متكبر عليه. واعلم أن بركة العلم لا تنال إلا بجميل الخلال ونبيل الفعال. وأنتم أيها الآباء الفضلاء، إن أولادكم بحاجة إلى متابعتكم، فلا تكتمل الجهود إلا بتكامل البيت والمدرسة. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فتواصلوا مع مدارس أولادكم ومعلميهم، واطمئنوا على مسيرتهم وسلوكهم، واغرسوا فيهم توقير أساتذتهم، وبينوا لهم فضلهم ومنزلتهم، وثمنوا جهودهم. فحفظ مكانة المعلم وتقدير رسالته واجب، تتكامل فيه أدوار الطالب والأسرة والمجتمع، حتى يؤدي بقوة وفعالية رسالته ويجني الوطن ثمار جهده. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، لقوله تعالى: إن

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم اجعلنا لمعلمينا موقرين، ولرسالتهم مقدرين، ولجهودهم شاكرين، واجزهم يا رب عنا خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك جوامع الخير ومعاقد البر وخزائن فضلك وسعة عفوك. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكن له عونا وسندا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وولي عهده الأمين. واللهم احفظ الشيخ محمد بن راشد بحفظك، اللهم بارك في عمره وعمله. اللهم وفقه وولي عهده ونوابه وإخوانهما حكام الإمارات وأولياء عهودهم لما تحبه وترضاه. اللهم اغفر وارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد والشيخ حمدان وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، أدخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطني برحمتك وغفرانك. اللهم اشفنا وعافنا واشف وعافي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم اسقنا الغيث ولا تهلكنا بالسنين. اللهم رحمة بالأطفال الرضع والشيوخ الركع والبهائم الرتع، أنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي. كنا معكم في نقل حي ومباشر لشعائر خطبتي صلاة الجمعة، ونعود بكم الآن إلى استوديوهاتنا بإذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي. تنفصل الآن إذاعة أبو ظبي وإذاعة إمارات FM عن إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي.

منبو ظبي دار الظبي. تسمعون على التردد 95.3.

0: إمارات FM نحن وياكم تسمعون على التردد 95 باصل 8. فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه. يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

مملكة البحرين 92.3 إمارات FM تسمع وكأنك تراها.

0: الساعة الآن 2:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
3: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
2: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
3: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
2: والإعداد؟
3: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 Zoho.
4: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
5: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيج فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
6: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriott-bonvoy.
7: حالة الطقس في إمارات الدولة.
8: في أبوظبي 30-41، في دبي 30-40، الشارجة 28-40، عجمان 28-40، أم القوين 27-39، رأس الخيمة 26-38، الفجيرة 28-33.
9: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
10: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
2: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
1: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
2: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
1: والإعداد؟
2: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 Zoho.
3: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيك فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirsmbd.com/marriottbonvoy.
3: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيك فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

0: الجديد والحصري.
1: أروم يا رايح عن العين.
0: وهوانا خليجي.
2: وياك خذلي.
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: إمارات اف ام تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.
1: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيك فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: مركز برجيل لرعاية الثدي ضمن شبكة معهد برجيل للأورام معتمد رسمياً من دائرة الصحة بأبوظبي كمركز تميز في رعاية سرطان الثدي. نقدم لك رعاية متكاملة من الفحوصات المتقدمة والتصوير للتشخيص المتخصص في اليوم نفسه ضمن رحلة علاج شاملة بإشراف نخبة من المتخصصين. مركز برجيل لرعاية الثدي، أنت محور رعايتنا. للحجز 02-777-3444 أو عبر تطبيق برجيل هيلث.
1: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيك فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة

بالكادي والعبير نحلق بكم عبر أروع أثير إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
2: عرض السرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس، تطبق شروط.
3: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيك فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

0: سوا. صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: أبكي وأظل حزنان نعمة من الله النسيان.
0: واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: أبحكي لك عن أيامي قبل ما نلتقي صدفة.
0: إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى. في إمارات FM.

0: مستعجل تبغى تنزل؟ لا تشل هم، اسمعنا الحين من تطبيق إمارات FM.
1: إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: إمارات إف إم، تسمع وكأنك ترى.
1: الله أحب أسمعها.
2: أحبك وين ما كنت.
1: إمارات إف إم.
3: الساعة الآن 3:00 ظهرا في إمارات إف إم. دقات الساعة برعاية
4: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
5: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيج فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
6: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
7: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
6: خليج 27 على ابو ظبي اف ام.
8: فخورين بالإمارات.
9: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ. تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
8: فخورين بالإمارات.

قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

0: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيج فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirsmbd.com/mariotbonvoy.
0: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيج فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

ريح بالك، اسمع واستمتع. ثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

0: ويانا
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: ويانا كل يوم ويانا.
2: أخ منك أخ منك.
0: عدنا شي دي وكل مساء له حكاية
1: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: ويانا مسانا أحلى
2: أخ منك
0: وانت ويانا.

0: إمارات اف ام وياك
1: روحي روحي روحي
0: وين ما كان دربك. هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت.

0: في دبي 30 40، الشارجة 28 40، عجمان 28 40، أم القوين 27 39، رأس الخيمة 26 38، الفجيرة 28 33.
1: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبو ظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: هذا هو الوقت اللي تكون معانا في أجمل الأغاني.

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بهجان تعبان والهان وسهران الليل كله عشان الحلو
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف ليش غلط.
0: لا تدور نصك الثاني
2: إمارات الفيديو.

0: رأس الخيمة 88.5
1: إمارات FM.
0: إمارات FM
1: تسمع وكأنك ترى.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
1: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيك فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: بعد.
1: تفكر تغير الموجة صح؟ عيال خلك وياي واسمع الياي على إمارات FM.

0: على الكل سيطرة.
1: الطربية والمشهورة.
2: ناس ناس البديعي ناس ناس
3: ريحة عطار لي البيت.
1: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم. تسمعونها بس في إمارات اف ام.
4: الساعة الآن 4 عصرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
5: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
6: عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك مو طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات اف ام.
1: فخورين بالإمارات.
7: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم، بالنسبة لهم طوق نجاة.

محتار أي هدية تختار؟ هالغنية يمكن تكون أحلى اختيار. إمارات FM في كل لحظة معاك.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: تذكرت انا موافق.
1: لا لا لا لا لا، انا عندي راي ثاني.
0: من الاخر،
1: من الاخر، اراء مختلفه
2: وموضوع واحد يجمعنا.
1: نسمعكم،
2: نناقشكم،
1: وانتم جزء من السالفه.
2: من الاخر،
1: كل يوم من الساعه 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
1: قولها من الاخر.
2: من الاخر.

متجددة متنوعة فيها الكثير والمثير، تابعها ويصير جوك جميل. إمارات FM.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليج 27 على ابو ظبي اف ام.
2: الخط تبى تسمع شيء ومحتار؟ فالك طيب، خل علينا الاختيار.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
5: سعيد خفف شوي، والله كأنك تراحك حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
6: ما عليك، أنا دايما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراء على طول.
5: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
6: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
5: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
6: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
5: بالضبط يا سعيد، خلك واعي واترك مسافة أمان.
7: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: إمارات إف إم. الساعة الآن 17:00 في إمارات إف إم. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار وحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم 27 لسنة 2026 بتعيين مالك سلطان المالك رئيسا لسلطة مدينة دبي الطبية. استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد الانهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفدا من القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي. واطلع سموه خلال اللقاء على نتائج تقرير الأداء النصف سنوي الأول للعام الحالي وخطط تعزيز الجاهزية في منطقة العين. شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفل تخريج 371 خريجا وخريجة من جامعة زايد الحاصلين على مرتبة الشرف ضمن دفعة صناع الأمل لعام 2026. أطلقت قطارات الاتحاد 6 رحلات إضافية بين أبوظبي ودبي خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، وذلك استجابة للإقبال المبكر الاستثنائي ما يعكس حماس العملاء للتنقل بالقطارات. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
4: أتملك بيت أحلامي،
5: أسوق سيارة أحلامي،
4: أطلع إجازة أحلامي
5: وتبني مستقبل الأحلام
3: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
6: انضموا إلينا في كيزات كونكت 2026 يومي 12 و13 أكتوبر في مركز أدنك أبوظبي. التقوا بقادة الأعمال والمصنعين والمستثمرين والجهات الحكومية وخبراء الصناعة الذين يساهمون في رسم ملامح المرحلة المقبلة من النمو في أبوظبي والمنطقة. اكتشفوا أفكاراً وشراكاتاً وفرصاً جديدة في الصناعة والتجارة والتكنولوجيا. سجلوا الآن عبر kzconnect.com.
7: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200,000 نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirsmbd.com/mariotbonvoy.
8: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
9: ويانا
10: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
11: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
10: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
11: كل يوم
12: أخ منك
11: عندنا شي جديد، وكل مساء له حكاية
10: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
11: مسانا أحلى.
12: أخ منك
11: وانت ويانا.
13: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها
9: شمسها كل الدفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعدها بنغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر
13: فخورين بالإمارات.
12: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.

كان يا مكان قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات FM عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: في أبوظبي 30-41، في دبي 30-40، الشارجة 28-40، عجمان 28-40، أم القوين 27-39، رأس الخيمة 26-38، الفجيرة 28-33.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تبى بالضبط، وزيدك من الشعر بيت ما بمطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدما. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصا ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
1: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
2: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
1: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
2: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
1: والإعداد؟
2: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
3: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
4: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيج فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
5: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: على مر الأعوام، أجمل الأنغام إمارات اف ام.
1: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
2: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2XL Home نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق، وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك

0: ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 219 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقند وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 من أكتوبر 2026 حتى 28 من فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
2: عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبغى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: الأدوار
1: ونتواصل في الخير
2: وخير إن شاء الله.
1: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا، لأن إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم

0: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات تفوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
1: مركز برجيل لرعاية الثدي ضمن شبكة معهد برجيل للأورام معتمد رسمياً من دائرة الصحة بأبوظبي كمركز تميز في رعاية سرطان الثدي. نقدم لك رعاية متكاملة من الفحوصات المتقدمة والتصوير للتشخيص المتخصص في اليوم نفسه ضمن رحلة علاج شاملة بإشراف نخبة من المتخصصين. مركز برجيل لرعاية الثدي، أنت محور رعايتنا. للحجز 02-777-3444 أو عبر تطبيق برجيل هيلث.
2: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/mariotbonvoy.
3: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
4: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
5: على مر الأعوام أجمل الأنغام، وقتنا معاكم دايما يطيب على إمارات FM.

0: أخبار.
1: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
0: مواضيع متنوعة. ألعاب. تواصل. أغاني.

0: دير كلماتكم بالجمال تفوح، نرحب بكم بحب وأمل وطموح على إمارات اف ام.
1: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات استهداف جماعة الحوثي لمحطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها تضامن الإمارات الكامل مع المملكة ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. في القدس المحتلة اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، وأدوا طقوسا في باحاته عند باب القطانين وسط تشديد الإجراءات على أبوابه وعرقلة دخول المصلين. هذا وقد أدانت جامعة الدول العربية اقتحام أكثر من 1300 مستوطن إسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، محذرة من محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام خلال زيارة إلى النبطية جنوب البلاد إن حجم الاحتياجات جراء الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل يفوق إمكانات الدولة اللبنانية ويحتاج إلى تمويل كبير. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعودة إلى قصف إيران مجددا بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، مشددا على أنه لن يوافق الآن على ما رفضه قبل عام في المفاوضات مع إيران. الخبر الأخير في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، قتل شخص وأصيب آخرون في غارات روسية على العاصمة الأوكرانية كييف، وتسببت الغارات في تقييد حركة المرور وإغلاق جسرين فوق نهر دنيبرو. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 646 طائرة مسيرة أوكرانية خلال

0: خلال الليلة الماضية. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: صباح الخير بوظبي، الأجواء الصحية مبشرة. في كارفور بنرتب الممرات ومناطق الكاشير وبنقرب لكم الخيارات الأفضل، والعلامة التغذوية موجودة على أكثر من 660 منتج. وفي مزارع العين بنقلل نسبة السكر في بعض المنتجات. وعلى طلبات مارت فالخيارات الصحية صارت أوضح وأسهل تلقونها، وتوقعاتنا للفترة الجاية أصح. نحتفي بالأبطال اللي يخلون بوظبي أصح. الحياة الصحية في بوظبي، امنوا بطلنا الجاي.
5: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيج فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
6: فخورين بالإمارات.
7: إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
6: فخورين بالإمارات.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200,000 نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
1: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئاً ورقياً يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيج فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
4: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
3: خليجي 27 على أبوظبي FM.

انضموا إلينا في كيزات كونكت 2026 يومي 12 و13 أكتوبر في مركز أدنك أبوظبي. التقوا

ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates mbd.com/ماريوت بونفوي.

0: هالأغنية، تخيلتها بلحن غير لحنها؟
1: يا مكثرة في فؤادي.
0: جرب بصوتك ودندنها.
2: إمارات FM، تسمع تسمع وكأنك ترى.

0: تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تباه بالضبط. وزيدك من الشعر بيت ما بمطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدماً. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصاً ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
1: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
2: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيج فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: حالة الطقس في إمارات الدولة.
4: في أبوظبي 30-41، في دبي 30-40، الشارجة 28-40، عجمان 28-40، أم القوين 27-39، رأس الخيمة 26-38، الفجيرة 28-33.
5: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: الساعة الآن 7 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أعلنت وزارة المالية اليوم عن الإدراج الرسمي وبدء التداول في السوق الثانوية للإصدار الثاني من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات بأجل 5 سنوات في ناسداك دبي. ومع هذه الخطوة تتاح للمستثمرين مرونة كاملة في إدارة محافظهم الاستثمارية. توقع مصرف الإمارات المركزي في التقرير ربع السنوي سبتمبر 2026 نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات بنسبة 4.19% في عام 2027 في ظل استمرار مساهمة مجموعة واسعة من القطاعات غير النفطية في النشاط الاقتصادي. سجلت التجارة الخارجية غير النفطية لأبوظبي خلال الأشهر 7 الأولى من العام الجاري 258 مليار درهم، منها 144 مليار درهم إجمالي الصادرات و113 مليار درهم للواردات. استقطب معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس 2026 حوالي 26 ألف زائر من 50 دولة وأكثر من 1500 مستثمر خلال أيام انعقاده، كما جرى خلال المعرض الإعلان عن أكثر من 50 اتفاقية ومبادرة تجاوزت قيمتها 150 مليار درهم. الخبر الأخير، كشفت جي إس ون الإمارات بشراكة مع تجمع الإمارات للغذاء عن الكتالوج الوطني للأغذية NFC، وهو منصة وطنية موثوقة تجمع بيانات المنتجات الغذائية في بيئة رقمية موحدة بهدف تسهيل حركة التجارة والتواصل بين مختلف الأطراف العاملة في قطاع الأغذية الإماراتي. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيج فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriott-bonvoy.
5: فخورين بالإمارات.
6: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
5: فخورين بالإمارات.

0: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيج فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 219 درهماً. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقند وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 من أكتوبر 2026 حتى 28 من فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: مرحبا بكم في أخبار التسوق. تشير التقارير إلى نشاط استثنائي في مشهد التسوق في الإمارات، وتظهر التوقعات أن في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر تنطلق فعالية لولو بيج فور داي سيل في جميع متاجر لولو في الإمارات. يمكن للمتسوقين المتوجهين إلى متاجر لولو ترقب موجة من العروض الكبرى والصفقات المذهلة التي تشمل كافة الأقسام والمنتجات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
2: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
1: خليجي 27 على ابو ظبي FM.

0: الله أحب أسمعها. إمارات FM.
1: حلو صوتك.

0: الله أحب أسمعها.
1: خلك معانا على إمارات FM.
0: إمارات FM
1: تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
5: سعيد خفف شوي، والله كأنك تراحك حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
6: ما عليك، أنا دايما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
5: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
6: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
5: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
6: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
5: بالضبط يا سعيد، خلك واعد واترك مسافة أمان.
7: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبغى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.
3: فخورين بالإمارات.
4: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
3: فخورين بالإمارات.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: في أبوظبي 30-41، في دبي 30-40، الشارجة 28-40، عجمان 28-40، أم القوين 27-39، رأس الخيمة 26-38، الفجيرة 28-33.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أمل.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: ألو منصور، تتذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم
2: نناقشكم
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

تحب التغيير؟ تدور على الجديد؟ وصلت إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. And now, stand by for some music. Really good music.

0: وكأنك ترى.
1: الساعة الآن 9:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليج 27 على ابو ظبي اف ام. فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
2: فخورين بالإمارات.

أنا انتمي لك غلا من راسي لساسي، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إمارات.

انت في السياره تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامه الاخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك امارات FM، تسمع وكانك ترى.

حبشان 98.4 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
5: سعيد خفف شوي، والله كأنك تلاحق حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
6: ما عليك، أنا دايما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
5: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
6: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
5: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
6: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
5: بالضبط يا سعيد، خلك واعي واترك مسافة أمان.
7: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: أغنيتك لما تحبها
1: أحبك كثر ما قالوا
0: من تسمعها
2: يا سلام
0: تهدى دندنها وتشاركها وتهديها
3: إمارات FM تسمع وكأن

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة، ومع هذا اتفائلت. وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم، بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: أنا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن وأخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: كل يوم
2: ويانا. أخ منك أخ منك.
0: عدنا شي دي، وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: ويانا مسانا أحلى
2: أخ منك
0: وانت ويانا.

الفن ليس له مفهوم ثابت، هو بحث نادر في الحياة، متغير، متأقلم، متجدد. الثابت فيه أنه حالة إبداعية. إمارات FM.

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7:00 مساء.

0: خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملا في الحياة.
1: فخورين بالإمارات.
2: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
1: فخورين بالإمارات.

0: بدينا معاكم بنغمة وصوت، شعارنا إمارات في أمن، تسمع وكأنك ترى. وياكم بدينا المشوار ومعاكم بنكمل.
1: أحب

الحين عقب ولا بعدين نحن وياك مكملين إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: 30 عام من الذكريات وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات أف أم، تسمع وكأنك ترى.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

يا عمر. ايه والله شو اللي بعمله هو؟ ايه

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على أبوظبي FM.

0: بطاقات أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
5: سعيد خفف شوي، والله كأنك تراحك حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
6: ما عليك، أنا دايما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
5: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
6: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
5: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
6: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
5: بالضبط يا سعيد، خلك واعي واترك مسافة أمان.
7: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: فخورين بالإمارات.
2: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
1: فخورين بالإمارات.

0: موجاتنا في كل مكان، دبي، الشارجة، عمان، وملقي وين على 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.
1: مساء الخير، شكرا لكم، شكرا لكل من حضر وروتانا. ترحب فيكم أجمل ترحيب، وبداية خلونا نرحب بالفرقة الموسيقية بقيادة الموسيقار هاني فرحات. الليلة غير، الليلة تجمعنا باللي غاب سنين، ولما قرر يرجع، لا مو شعر، ولما قرر يرجع اختار اثنين، اختار دبي واختاركم انتو. ومثل ما اشتقتوا اشتاق لكم. اللي يبي شعر الحين شعر، ولو قلت وطولت الحكي ورجعت اعيد، صعب ينوصف حبك يا عبد المجيد. رحبوا معاي بأمير الطرب عبد المجيد عبد الله.

يعطيكم العافية. شكرا، يا هلا وسهلا فيكم، شرفتوني الليلة وأنا سعيد تواجدي معاكم. شكرا، شكرا لكم.

0: بيوم طويل، يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
0: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
2: اليوم
3: منك
1: عندنا شيء جديد، وكل مساء له حكاية.
0: من 5 لين 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
1: مسانا أحلى
3: منك
1: وانت ويانا.

0: كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم، بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملا في الحياة.
1: أحيانا أفكر وأفكر وأفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح

0: لتصير مالح في الهجر وانت سكر سامح سامح ما في هجمل من اللي يسامح.
1: إمارات FM وياك
2: روحي روحي روحي
1: وين ما كان دربك.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: انورت والسهل اتمطرت. اهلا اهلا بالخليج.
1: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
0: دارنا داركم، حي من جابكم. اهلا اهلا بالخليج.
1: خليجي 27 على ابو ظبي FM.

تابع إمارات إف إم الآن من فجيرة على التردد 103.9. إمارات إف إم، تسمع وكأنك ترى.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 29-39، دبي 29-39، الشارجة 28-39، عجمان 28-39، أم القيوين 28-39، رأس الخيمة 25-39، وأخيرا الفجيرة 30-34.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
5: سعيد خفف شوي، والله كأنك تلاحق حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
6: ما عليك، أنا دائما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراء على طول.
5: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
7: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
5: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
7: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
5: بالضبط يا سعيد، خلك واعد واترك مسافة أمان.
8: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: يطربك جو أغاني الاستديو ولا الحفلات؟ دندنة على العود ولا جو الجلسات؟
1: ما قدرت أصبر وجيتك.
0: لا تحاتي على إمارات FM

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

تدور الفن، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة واستمتع.

0: الأغاني الحصرية
1: ويلا نخلق سعادة
0: الجديدة
2: يا سيدة كل البنات الله عليك
0: الطربية والمشهورة
3: تضيق وعمد النظر للسما فوق
0: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

0: شمسه أبد ما تعرف غروب.
1: عرفنا انك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رسالة امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا انك ما طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

حبنا لكم يوم بعد يوم يكبر، عشنا معاكم هالسنين والوعد باللي سركم وأكثر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

انت في السياره تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامه الاخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات الفهم.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: عليكم.
1: روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM.

0: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفع، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم، بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان.

موجاتنا في كل مكان. العين 94.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هيه تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: أنا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن وأخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: كل يوم ريانة.
2: أخ منك
0: عدنا شي جديد، وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى.
2: أخ منك
0: وانت ويانا.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
0: خليج 27 على أبوظبي FM.

تبغى تسمع الجديد؟ ودش مود الطرب أكيد؟ يقولون عيال اسمع إمارات FM وخلي الفرحة تزيد.

معاكم غير يا هوا.

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: زهقان تعبان والهان وزهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف اللي شغلك.
0: لا تدور نصك الثاني
2: إماراتك.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
5: سعيد خفف شوي، والله كأنك تراحك حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
6: ما عليك، أنا دايما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
5: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
6: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين،
5: لو ما كنت منتبه كان دعمنا.

0: شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمنا يا سعيد، غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
1: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
0: بالضبط يا سعيد، خلك واعي واترك مسافة أمان.
2: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
3: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.